واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا لو سنبتكن صوف إسي صوف صوف يمسك وصوم لي دبن.